الجميل سرنا سور سيرتي جميل شيخ احمد تيانسي رتي جميل عبد العزيز سينيور رتي جميل

0: أصلح حديث فمحمد الله وسلا ترنو
1: قلت في الجود إني أرجو
0: بين أرجو
1: يا دي كرم الجود إني أرجو لو حتكم
0: أرجو
1: يا في الجود إني
0: أرجو أرجو
1: يا دي كرم الجود إني أرجو
0: أرجو
1: أرجو
0: أرجو أرجو
1: في يغل جاد بني أرجو كسم كسم باب كرل خيط بني
0: أرجو أرجو
1: يا دي كرم جاد بني
0: أرجو
1: أرجو يا في يغل جاد بني
0: أرجو
1: أرجو برام لير جند بني
0: أرجو
1: سنم أمي برام لير جند بني
0: أرجو
1: سنم أمي برام لير جند بني
0: أرجو
1: مختفين اللخيت بني
0: أرجو
1: مختفين اللخيت بني
0: أرجو
1: مترشدين اللخيت بني
0: أرجو
1: مختفين اللخيت بني
0: أرجو
1: مترشدين اللخيت بني
0: أرجو
1: مختفين اللخيت بني
0: أرجو
1: مختفين اللخيت بني
0: أرجو
1: مترشدين اللخيت بني أرجو متمسكين اللخيت بني
0: أرجو
1: ونعمة اللخيت بني أرجو مختفين اللخيت بني
0: أرجو
1: مترشدين اللخيت بني
0: أرجو
1: متمسكين اللخيت بني
0: أرجو
1: ونعمة اللخيت بني
0: أرجو
1: ونعمة اللخيت بني
0: أرجو
1: تبسالم اللخيت بني أرجو تبسالم اللخيت بني
0: أرجو
1: تبسالم اللخيت بني أرجو تبسالم اللخيت بني
0: أرجو
1: تبسالم اللخيت بني
0: أرجو
1: تبسالم اللخيت بني أرجو تبسالم اللخيت بني أرجو تبسالم اللخيت بني أرجو مدينة كل اللخيت بني أرجو مدينة كل اللخيت بني أرجو مدينة كل اللخيت بني أرجو وكفرين اللخيت بني أرجو وكفرين اللخيت بني أرجو وكلكم اللخيت بني أرجو وكلكم اللخيت بني أرجو وورئي اللخيت بني أرجو وورئي اللخيت بني أرجو وورئي

0: سبن
1: الخيط
0: قوي
1: ازلم
0: بن
1: عقيد من سيره سبن الخيط تعالوا فوزوا
0: شيخ الخليفه.

0: بسم الله ما فهمت وي اه تريو مفي كن وردي وي كويل دكلل نوي نجوغو فاما اكي نيونيوم مامو دو ديمو ببير جاي نغوت فسي جاي نيي خواري كنان ngari lambay mamoudo wuto kulay jey
1: dider
0: ndax mat nga bawar ci ñay
1: billahi
0: wuto ku nan la jey ab serigne da fay xey mamoudo demo baganar
1: ay wa
0: nga wut fa seyna

قيم بالله بوفيول سيد المخم نيرنا بني رو يسم دقاتل المطوب درم أنا سبي مماودو كيرو كتير رك أمو للا جنا تيتر يو خمو بمتخ نصصل سدكنو كو أمتر دقاي

أود في نفسي عادات عرفت بها صدق وزهد وإنصاف وتجويد من موضع سيخ مرب برب والد رحم راخي موضع سيخ رذيب منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع سيخ جرى

إذا رفعت على الجود يداني موضع هو الكف المنيو بلا ارتياب هو السيق الدليل إلى الجنان موضع هو السيق مرب كل دان وحفص والقطوف لكل جاني تعال